حبيبي لو ثواني قبل لا تنهي حياتي في ثواني عطني من وقتك حبيبي لو ثواني أسألك

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى. باختصار

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

الرجل النبيل يتميز بأنه عاطفي بلا قلق، عاقل بلا ارتباك، شجاع بلا وجل. كونفوشيوس.

لا يكن الرجال كرها يوازي كرههم لرجل تحبه النساء. يستطيع الرجل أن يتولى شؤون مملكة ولا يستطيع أن يتولى شؤون امرأة.

الرجال ثلاثة، رجل يدعي أنه على حق وهو العنيد، ورجل يعترف بخطئه وهو العاقل، ورجل يؤكد أنه على خطأ حين يكون على صواب وهو المتزوج.

يشعر الرجل بقوته فيحنو على المرأة، وتشعر المرأة بضعفها فتقسو على الرجل. برنارد شو.

مقياس الرجل العظيم قدرته على السخرية من المتاعب. أفلاطون. البحر الهادئ لا يصنع بحارا ناجحا، ففي الأمواج والأعاصير تظهر قدرات الرجال. إليوت.

الرجل الذي لا يعرف مكمن قوته، هدف للمرأة التي لا تعرف نقاط ضعفه. شارلي شابلن.

زعم الأصمعي أن حرباً كانت بالبادية ثم اتصلت بالبصرة، فتفاقم الأمر فيها ثم مشي بين الناس بالصلح، فاجتمعوا في المسجد الجامع. قال: فبعثت وأنا غلام إلى ضرار بن القعقاع من بني دارم، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فإذا به في شملة يخلط بزراً لعنز له حلوب بمجتمع القوم، فأمهل حتى أكلت العنز، ثم غسل الصحفة وصاح: يا جارية غدينا. فأتته بزيت وتمر، فدعاني فقذرته أن آكل معه، حتى إذا قضى من أكله حاجة وثب إلى طين ملقى في الدار، فغسل به يده ثم صاح: يا جارية اسقيني ماء. فأتته بماء فشربه ومسح فضله على وجهه، ثم قال: الحمد لله، ماء الفرات بتمر البصرة بزيت الشام، متى نؤدي شكر هذه النعم؟ ثم قال: يا جارية علي بردائي. فأتته برداء عدني فارتدى به على تلك الشملة. قال الأصمعي: فتجافيت عنه استقباحا لزيه، فلما دخل المسجد صلى ركعتين ثم مشى إلى القوم، فلم تبق حبوة إلا حلت إعظاما له، ثم جلس فتحمل جميع ما كان بين الأحياء في ماله وانصرف.

سار المغيرة بن شعبة حينما كان والياً على الكوفة إلى دير هند بنت النعمان بن المنذر وهي فيه عمياء مترهبة، فاستأذن عليها فقيل لها أمير هذه المدرة بالباب، فقالت قولوا له أمن ولد جبل بن الأيهم أنت؟ قال لا. قالت أفمن ولد المنذر بن السماء؟ قال لا. قالت فمن أنت؟ قال المغيرة بن شعبة الثقفي. قالت فما حاجتك؟ قال جئتك خاطبا. قالت لو كنت جئتني لجمال أو لمال لأطلبتك، ولكنك أردت أن تتشرف بي في محافل العرب فتقول تزوجت ابنة النعمان بن المنذر، وإلا فأي خير في اجتماع أعور وعمياء؟ فبعث إليها كيف كان أمركم؟ فقالت سأختصر لك الجواب، أمسينا مساء وليس في الأرض عربي إلا وهو يرغب إلينا ويرهبنا، ثم أصبحنا وليس في الأرض عربي إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه.

استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة وعنده مروان بن الحكم وعمرو بن العاص، فدخلت عليه وكانت امرأة قد أسنت وعشي بصرها وضعفت قوتها ترعش بين خادمين لها، فسلمت وجلست، فرد عليها معاوية السلام وقال: كيف أنت يا خالة؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين. قال: غيرك الدهر. قالت: كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قبر. قال مروان: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين: أترى ابن هند للخلافة مالكا؟ هيهات ذاك وإن أراد بعيد. منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقى وسعيد. قال سعيد بن العاص: هي والله القائلة، قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا. في كل يوم للزمان خطيبهم بين الجميع لآل أحمد عائبا. ثم سكتوا، فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين واعتورتني، فقصر محجني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك مني أكثر، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين. فضحك معاوية وقال: ليس يمنعنا ذلك من برك، اذكري حاجتك. قالت: أما الآن فلا.

الحج عتبة سنة 41 والناس قريب عهدهم بفتنة، فصلى بمكة الجمعة ثم قال: أيها الناس، إنا قد ولينا هذا المقام الذي يضاعف فيه للمحسن الأجر وعلى المسيء فيه الوزر، ونحن على طريق ما قصدنا، فلا تمد الأعناق إلى غيرنا فإنها تنقطع دوننا، ورب متمن حتفه في أمنيته، فاقبلوا العافية ما قبلناها فيكم وقبلناها منكم، وإياكم ولوا فإنها أتعبت من كان قبلكم، أي كلمة لو، ولن تريح من بعدكم، وأنا أسأل الله أن يعين كلا على كل. فصاح به أعربي: أيها الخليفة. فقال: لست به ولم تبعد. فقال: يا أخاه. قال: سمعت. فقل. قال: تالله أن تحسنوا وقد أسأنا خير من أن تسيئوا وقد أحسننا، فإن كان الإحسان بكم دوننا فما أحقكم باستتمامه، وإن كان منا فما أولاكم بمكافأتنا. رجل من بني عامر بن صعصع يلقاكم بالعمومة ويقرب إليكم بالخؤولة، قد كثرت العيال ووطئه الزمان، وبه فقر وفيه أجر وعنده شكر. فقال عتبة: أستغفر الله منكم وأستعينه عليكم، قد أمرنا لك بغناك، فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك.

اجتمع عمر بن أبي ربيعة وجميل بن عبد الله العذري، فأنشد جميل قصيدته التي يقول فيها: لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي بثينة أو أبدت لنا جانب البخل. يقولون مهلا يا جميل، وإنني لأقسم مالي عن بثينة من مهلي. خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي؟ أبيت مع الهلاك ضيفا لأهلها، وأهلي قريب موسعون ذو فضلي. أفق أيها القلب اللجوج عن الجهل، ودع عنك جملا لا سبيل إلى جملي. فلو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن طلابيها لما فات من عقلي. حتى أتى على آخرها، ثم قال لعمر: يا أبا الخطاب، هل قلت في هذا الروي شيئا؟ قال: نعم. فأنشدنيه. فأنشده: جرى ناصح بالود بيني وبينها، فقربني يوم الحصاب إلى قتلي. فلما تواقفنا عرفت الذي بها، فقربني يوم الحصاب إلى قتلي. فقلنا لها: هذا عشاء وأهلنا قريب، ألما تسأمي مركب البغل؟ فقالت: فما شئتن قلن لها انزلي، فلا الأرض خير من وقوف على رحلي. نجوم دراري تكنفن صورة من البدر، وافت غير هوج ولا عجلي. فسلمت واستأنست خيفة أن ترى عدو مقامي أو يرى كاشح فعلي. فقالت وأرخت جانب الستر: إنما معي فتكلم غير ذي رقبة أهلي. فقلت لها: ما بي لهم من ترقب، ولكن سري ليس يحمله مثلي. فلما اقتصرنا دونهن حديثنا، وهن طبيبات بحاجة ذي الشكل، عرفنا الذي تهوى، فقلنا: اذني لنا نطف ساعة في برد ليل وفي سهل. فقالت: فلا تلبثن، قلنا: تحدثي، أتيناك. وانسبنا انسياب مها الرمل. فقمنا وقد أفهمنا ذا اللب، أنما أتينا الذي يأتينا من ذاك من أجلي. فقال جميل: هيهات يا أبا الخطاب، لا أقول والله مثل هذا سجيس الليالي، أي إلى الأبد. والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحد. وقام مشمراً.

بارك الله في رجل يشغله عمله عن القلق في النهار ويشغله النعاس عن القلق في الليل. ليو إيكمان.

مزون الحكمة. قال حكيم: بنت الغني دائما جميلة ولو كانت قبيحة.

إذا قال رجل عن زوجته إنها تفهمه تمام الفهم، فمعنى ذلك أنها لا تعارضه فيما يرغب.

قد يهجر الرجل كل شيء لأجل امرأة يحبها، وقد يجن لأجل امرأة يود اجتذابها إليه، لكنه لا يحرك ساكناً لأجل امرأة يثق في محبتها له.

تفسد المرأة إذا تعاطت المسكر وعاشرت الشريرات الطاغيات أو تغيبت عن زوجها أو أفرطت في النوم أو أكثرت من الإقامة في بيوت الجيران.

0: النساء كالجبال، انظر إليهن من بعيد لتتمتع بحسنهن. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله بمنه وكرمه أن يبصرنا بأمور كتابه وأن يفتح لنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فلا زال الحديث موصولا عن التكرار في القرآن الكريم وعن توجيهات أهل العلم لما تكرر لفظا في القرآن، ووقفنا عند النقطة الثالثة بعدما ذكرنا أن النقطة الأولى من توجيهاتهم هي اختلاف متعلق الآية المكررة في كل مرة وتجدد معناها بناء على ذلك، وذكرنا أن الأمر الثاني أن كشف اللفظ المكرر عن مقصد السورة وغرضها الرئيس هو من توجيهات أهل العلم لذلك. ثم توقفنا عند النقطة الثالثة، وهي التنبيه على أن العبارة المكررة فذلكة الكلام والمقصود النهائي من الخطاب. فقد جاءت الآية 47 من سورة البقرة، وكذا الآية 22 بعد 100 من سورة البقرة أيضا هكذا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال البيضاوي رحمه الله: لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقها ختم به الكلام معهم إيذانا بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة. وقال البقاعي رحمه الله: كرره إظهارا لمقصد التئام آخر الكلام بأوله، وليتخذ هذا الإفصاح والتعليم أصلا لما يمكن أن يرد من نحوه في سائر القرآن، حتى كأن الخطاب إذا انتهى إلى غاية خاتمة يجب أن يلحظ القلب بداية تلك الغاية فيتلوها، ليكون في تلاوته جامعا لطرفي البناء وفي تفهمه جامعا لمعاني طرفي المعنى. ولنأتي على الجانب التطبيقي في ذلك. فالآيات 44 بعد 100، والتاسعة 40 بعد 100، والخمسين بعد 100، هذه الآيات من سورة البقرة تكررت فيها جملة: فول وجهك شطر المسجد الحرام، فهي مكررة إذن 3 مرات. فالأولى جاءت لتبين للنبي وللمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى قد أجاب ما تمنيتم من تحويل القبلة بدليل عبارة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة: فول وجهك شطر المسجد الحرام. وأما الآية الثانية فجاءت لتبين أن القبلة إلى المسجد الحرام هي الباقية والثابتة ولا مجال لتغييرها، بدليل عبارة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وإنه للحق من ربك أي الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير. والثالثة جاءت لتبين أن المقصد من القبلة قطع دابر كل قول بحيث لا يكون لأحد حجة على المسلمين بدليل جملة قوله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة. وهذا يؤكد أن التكرار له فائدة وأنه يمثل إضافة جديدة لكل سياق. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في سورة آل عمران في الآية 28 والآية 30 فقد تكررت جملة ويحذركم الله نفسه تكررت في هذه الآية أي الآية 28 وتكررت في الآية 30 أيضا. والتكرار هنا من حيث اللفظ فقط لأن كل جملة وردت تعقيبا على سياق مختلف، فالجملة الأولى عقب بها على نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين، وفيه إشارة إلى أن عدم اجتناب هذا النهي يترتب عليه العقاب الدنيوي. قال الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنين

0: يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فيتضح من السياق أن عدم اجتناب هذا النهي يترتب عليه العقاب الدنيوي. أما الجملة الثانية فعقب بها على مشهد من مشاهد يوم القيامة، قال الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فيتضح من سياق هذه الآية أن التحذير يكون هنا على مشهد من مشهد يوم القيامة، بخلاف الآية الأولى أن التحذير يكون على العقاب الدنيوي. وبهذا نرى أن التكرار له فائدة وله تأسيس معنى جديد. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر. أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في قواعد هذه التربية الأساسية. واليوم الموضوع: القواعد الأساسية في التربية تتركز في قاعدتين، الأولى قاعدة الربط، والثانية قاعدة التحذير، أو الأولى قاعدة الربط والثانية قاعدة التحذير. أيها الإخوة، أنتم حينما تقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح به أولها؟ صلح به أولها بتعليم القرآن تلاوة وعملا وتطبيقا، وبالاعتزاز بالإسلام فكراً وسلوكاً ومنهجاً. وآخر هذه الأمة لا يصلح حالها إلا بما صلح به أولها، لا يصلح حالها إلا بما صلح به أولها. الآن لازلنا في الربط، ربطنا الطفلة أو الإبنة بقواعد الإيمان، ثم ربطناه بالعبادات الشعائرية، ثم ربطناه بالعبادات التعاملية، ثم ربطناه بالقرآن. لا بد من أن تربطه ببيوت الله. يعني المؤمن ابن المسجد، هو في المسجد كالسمك في الماء، المسجد جزء أساسي من حياته. الآخرون ابن ملهى، ابن مقهى، ابن مقصف، ابن الطريق، ابن مقهى الطريق، ابن منتديات الرصيف، ابن الأفلام، ابن الشاشة، غير المؤمن. المؤمن ابن المسجد، ابن أماكن العبادة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أحياناً يدخل إنسان ضعيف الإيمان إلى المسجد، يتضايق، يطول عليه الوقت، يتأفف، يبحث عن نقطة ضعف، عن سلوك غير جيد يكبره. يعني أنا فيما أعلم قد يأتي الإنسان بأهله إلى درس من دروس العلم، أو قد يأتي بأصدقائه، أو قد يأتي بأولاده. فإذا كان هؤلاء الأصدقاء ليسوا على ما يرضي الله عز وجل، لا يفهمون كلمة ألقيت في المسجد، بل يتأملون الذين في المسجد، وهمهم أن ينتقدوا ما رأوه. هم الأول انتقاد، لأنه تضايق، فهو يمضي الوقت في تأمل الثغرات ونقاط الضعف ويكبرها ويحدث الناس بها. بل إن أحد الإخوة الكرام جاء بزوجته إلى المسجد لتحضر الدرس مع النساء، في اليوم التالي فاجأني بنقد لمجلس النساء لا يعقل، وأنا متأكد أن هذا الذي قالته زوجته ليس له أصل. سألت من يلوذ بي؟ ليس هناك من شيء إطلاقاً، كل شيء مريح، والصوت واضح، والمكان نظيف، والمرافق العامة جيدة، والموجودات بمستوى راقي، هكذا سمعت ممن يلوذ بي. لكن هذه الزوجة أرادت أن تشوه صورة المسجد بأنها تضايقت، تضايقت. فالمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، وغير المؤمن، وأنا ما أرفض هذه العبارة، قال كالعصفور في القفص، بس هذا مو عصفور، بدنا نختار حيوان آخر غير العصفور. يتضايق، لذلك ينتقد، ينتقد نقد لاذع دون أن يشعر، بشكل غير موضوعي. قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يعني من باب الطرفة أنا أقول أن المؤمن بيتوتي والكافر زقاقاتي. المؤمن جنته بيته، أهله اهتمامه، مكانه الأساسي بيته، فقد يعتني ببيته. أما غير المؤمن ابن مقاهي، ابن دور سينما، ابن مقاصف، ابن نوادي، بيته كالفندق، يأتيه بعد منتصف الليل ويغادره صباحا. والله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أين يلقى العلم؟ في المسجد. أين تلقى التوجيهات؟ في المسجد. أين نتعلم أحكام الشرع؟ في المسجد. أين نأخذ قصص السلف الصالح؟ في المسجد. أين نفهم أحكام القرآن؟ في المسجد. يعني ما في كيان من دون أرض، ما في كيان من دون أرض، ولا في دعوة من دون مكان. مكان الإسلام هو المسجد. لذلك قالوا: خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. كيف؟ أيضا من باب الطرفة يأتي الأخ مع زوجته إلى المسجد، فيستمع إلى حقوق الزوجة، فيحاول أن يطبق هذه التوجيهات، وتأتي الأخت إلى المسجد فتستمع إلى حقوق الزوج فتحاول أن تطبق هذه التوجيهات. إذن هذا المسجد جمع بينهما على خير، قرب بينهما. أما إذا ذهبت إلى السوق ورأت شيئاً لا يستطيعه دخل زوجها فطلبته منه فاعتذر، نشأت مشكلة. إذن خير البلاد مساجدها وشرها أسوافها. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أنت هنا تذكر الله، إما أن تستمع إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله أو إلى أحكام الشرع أو إلى سير الصحابة والتابعين أو إلى دلائل الإيمان على الله عز وجل، إذن هنا حلق الذكر، وإما أن نكون في حلق الشهوات. إذن إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والحديث المشهور: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني في نقطة أتمنى أن أوضحها لكم، أنت حينما تأتي بيت الله عز وجل، هذا المكان ليس مكانا عاديا، هذا بيت الله، والذي يحدث في بيت الله قد لا تصدقه. دخلت إلى مكان وجلست، من إكرام الله لك في هذا المكان أنه يملأ قلبك طمأنينة، يملأ قلبك سعادة، يملأ قلبك رضا. يعني مو إنسان عادي دخل لبيت عادي، هذا بيت الله، في تجلي، في سكينة، في رضا، في شعور بالأمن. أيام إنسان بيقول لك عجيب، أنا دخلت إلى المسجد ارتاحت نفسي، مأنت، شعرت بالتفاؤل، شعرت بالتماسك، هذا من إكرام الله لك. يعني ما من إنسان يدخل بيت الله إلا والله عز وجل يكرمه، لا يكرمه بطعام أو شراب، يكرمه بالسكينة، يهبه الحكمة، التوازن. إذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، بلك مرتاح الحمد لله مبسوط. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الله أنزل على قلبك السكينة فأنت في سعادة كبيرة. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والحديث الذي تسمعونه كثيراً: إن بيوتي في الأرض مساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنا لا أصدق ولا أقبل أن تأتي بيت الله طائعاً ثم لا يكرمك الله عز وجل. بس إكرام الله عجيب، إكرام الله يستمر إلى نهاية الحياة. ويقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ينبغي أن تربط ابنك أو تلميذك بعقيدة التوحيد الأولى وبمفردات العقيدة الصحيحة، وينبغي أن تربطه أيضاً بالعبادة الشعائرية والعبادة التعاملية، وينبغي أن تربطه أيضاً بالقرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً وفهماً وعملاً، وينبغي أن تربطه بالمسجد، وينبغي أن تربطه بذكر الله عز وجل. الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. أيها الإخوة، لا بد من ربط هذا المتعلم طالباً كان أو ابناً بذكر الله مطلقاً، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم. فاذكروني أذكركم. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. الذي لا يذكر الله ميت، أموات غير أحياء، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، جلهم لنا، أي صفهم، نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني الذكر استحضار عظمة الله عز وجل في جميع الأحوال التي يكون عليها المؤمن، استحضار ذهني، استحضار قلبي، استحضار نفسي، استحضار لساني، استحضار فعلي في القيام والقعود والاضجاع والسعي في مناكب الأرض، أو في تدبر آيات القرآن، أو سماع الموعظة، أو الاحتكام إلى شريعة الله، أو ابتغاء عمل يقصد به وجه الله. هذا معنى الذكر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وفي الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. يعني الذكر باب واسع جدا، يمكن أن تذكره دعاء، ويمكن أن تذكره استغفارا، ويمكن أن تذكره تسبيحا أو حمدا أو ثناء أو تهليلا أو توحيدا أو تكبيرا. ذكر الله عز وجل ينبغي أن يدور مع الإنسان حيثما دار. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. صلاة الجمعة ذكر، أقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. إذن ينبغي أن تربطه بالذكر، ينبغي أن تربطه بالعقيدة الصحيحة، ينبغي أن تربطه بالعبادة الشعائرية، بالعبادة التعاملية، بالقرآن الكريم، بالمسجد، بذكر الله عز وجل. كما أنه ينبغي أن تربطه بالنوافل، يعني إن صح صلاة الضحى وصلاة الأوابين وصلاة قيام الليل وصلاة التهجد وتحية المسجد وصلاة ركعتي سنة الوضوء إلى آخره، فضلاً عن صلاة التراويح في رمضان والاستخارة وصلاة الحاجة. كان عليه الصلاة والسلام إذا ألمت به نازلة فزع إلى الصلاة، أرحنا بها يا بلال. ينبغي أن تربطه بنوافل الصوم، يوم عرفة ويوم عاشوراء وصيام ثلاثة الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس. نعم. وينبغي أن تربطه أيضاً بمراقبة الله تعالى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهو معكم أينما كنتم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أيها الإخوة بعض ما ينبغي أن نربط أبناءنا به. كلام سهل وسماعه سهل وفهمه سهل، لكن تطبيقه صعب، يحتاج إلى همة عالية. من أجل أن يكون ابنك قرة عين لك، ينبغي أن تربطه بأصول الدين وفروع الدين وقيم الدين وبطولات الدين، هكذا ينبغي. أما الآن صدقوني ولا أقول مبالغا، الشباب مربوطون بغير الدين، مربوطون بأبطال الكرة بلاعبي الكرة، والشابات مربوطات بالممثلات. هذا كلام مؤلم جدا. مربوطون بالشاشة، بالأفلام، بالإعلام، بالقصص، بالمسرحيات، بالتمثيليات، هذا هو الربط. لذلك ماذا تنتظر من إنسان يعاني كل يوم أعمال لا ترضي الله؟ هذا إذا تكلم، إذا تحرك، لن يتكلم إلا بالباطل، ولن يتحرك إلا بالمعصية بحسب التغذية. فأنت لا تفاجأ إن رأيت من الإبن شيئا لا يحتمل. انظر إلى التغذية اليومية، بما تغذيه كل يوم؟ التغذية الشائعة بين الناس تغذية لا تبنى على إيمان، بل تبنى على أن تغفل عن وجود الله، إن لم أقل أن تلحد بالله. ما يسمعه الإنسان وما يراه عبر الوسائل المألوفة والفضائيات، المنطلق الغفلة عن الله، المنطلق أن تبتعد عن قضايا الإيمان وأن تلتصق بقضايا الدنيا. أما السلوك فلا ضابط له، وليس في السلوك حرام أو حلال، ولا ممنوع ولا عار ولا فحشاء، تفعل ما تشاء. وهذا الذي يراه الناس كل يوم لا يؤكد لا عقيدة صحيحة ولا انضباط. فلذلك سلوك الناس يتناسب مع التغذية التي يتغذونها. فإن أردت لابنك إيماناً وعلماً واستقامةً، ينبغي أن تربطه بقواعد الدين وبسلوك سيد المرسلين وببطولات الصحابة والتابعين، أن تربطه بالقرآن، بذكر الله، بالنوافل، بالمسجد. هذا الربط هو الذي يولد أن يكون ابنك قرة عين لك. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، من المواقف التي تجعلك تثق بالذي أمامك وتقدر وتعلي من شأنه ما يكون من رجاحة عقله إذا حكم بين المتخاصمين. ولعظم مكانة هذا الشخص بين الناس، الله سبحانه وتعالى جعله محطة من محطات الإصلاح. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وطبيعة الناس مستمعين الكرام الاختلاف، طبيعة الناس التفاوت في الأفكار في الآراء، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدئ نفوس أصحابه وهم بشر يصيبهم ما يصيب غيرهم رضوان الله تعالى عليهم، وكيف كان يرضي عليه الصلاة والسلام كلا الطرفين؟ تحكي أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراعاته لأحوال الناس، فتقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم وهو ينظر إلى اختلافهم، وكل منهم يحاول أن يرفع صوته ليكون له الحكم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. النبي عليه الصلاة والسلام حريص أن يعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مسألة الحكم بين الناس. في الأخير الإنسان سيأتي ثم يقف أمام الحاكم أو يقف أمام الذي سيفصل بينهم في الخطاب ويسمع حجته، وربما يكون بعضهم ألحن من بعض، بعضهم قوي في حجته والبعض الآخر أضعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. بل كان عليه الصلاة والسلام مستمعين الكرام يسعى إلى تحقيق المصالحة وهي الأهم، فيشفع عليه الصلاة والسلام. فيروي البخاري في صحيحه من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له على كعب بن مالك. يقول كان هذا التقاضي الذي يروي هو كعب، يقول فكان هذا التقاضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهما حتى كشف سجف، السجف هو الستر الذي يكون على الحجرة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر، يعني أنت حينما تريد من هذا الرجل أن يرد عليك الدين ضع شطر، يعني حاول أن تخفف عليه قليلا، يعني كأنك يا كعب ضع نصف دينك. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر: قم فقضه. وكان عليه الصلاة والسلام يصبر على كلام الناس وقت الحكم والإصلاح. فجاء في البخاري أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، هي مجاري الماء التي يسيل منها والتي تأتي هذه مثل السقاية، سقاية النخل في منطقة الحرة بالمدينة. فكان هذا الماء يأتي على مزرعة الزبير رضي الله تعالى عنه قبل أن تأتي على مزرعة الأنصار، فيقول كان يسقيان به كلاهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك. كان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ يعني أنك قمت بالحكم لزبير لأنه ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. الجدر هي الحواجز التي تحبس الماء، والمعنى أنه اسقي يا زبير حتى تبلغ تمام الشرب. الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وعدم تحديد النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو رأفة بهذا الأنصاري. فلما قال ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. ثم رضى الزبير بن العوام ورضى هذا الأنصار وانصرف. أيضا أحيانا أيها الإخوة يأتي بعض الناس كأنه يريد أن يشفع في أمر لكنه يقع في حرام، أو أن يطلب شيء وهو يعني ربما هذا الأمر الذي يفصل له النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون بغير وجه حق فيقع في حرام. فكان عليه الصلاة والسلام حريص أن لا يقع أحدهم في مال حرام وهو يطلب أمرا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة، يقول الراوي: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فتخاصم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ عندك شيء يثبت؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فيقول الرجل: يا رسول الله، إن هذا الرجل رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، يعني هو إن أردته أن يحلف فسيحلف حتى لو كان كذبا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، أي كأنه الكندي تهيأ ليحلف على أن الأرض له وأنها ليست للحضرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. نسأل الله السلامة والعافية. إخواني وأخواتي، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصحا أمينا في حكمه بين المتخاصمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رؤية النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه. أراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
3: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
5: عن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، محب لله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى ننزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مستمعي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه الشريف صلى الله عليه وسلم يدلنا على أهمية وجود الابتسامة في حياتنا. فكان صلى الله عليه وسلم يبتسم وحثنا على الابتسامة، فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. احرص رعاك الله على أن تبتسم، على أن تبحث عن الفرص التي تكون سبب لإدخال السرور على نفسك ابتداء، ثم تدخل السرور على من حولك. ومن الأمور اللطيفة والجميلة أن الإنسان يتحدث عن الجنة، تكلم عيالك، تكلم أهل بيتك، زوجتك، أهل المسجد، زملاء العمل، تكلمهم عن الجنة. يا أخوة، إحنا إن شاء الله يوم من الأيام بندخل الجنة، فنتكلم عن نعيمها. تقول لهم: والله يا أخي دخلت الجنة فلان، أنت ما بشوفك. أو لي دخلت الجنة ودي والله أقدم لك شيء من اللي قدمت لنا في الدنيا. أو لما أدخل الجنة ودي يكون عندي من القصور أو الحور أو الطيور أو الفاكهة. يعني يتكلم مع أبنائه، مع زملاء، نرغب أنفسنا في الجنة بالحديث عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن الجنة ويحثهم على طلبها وعلى المعالي فيها، ويبين لهم صفتها ويبين ما فيها من النعيم. وانظر إلى هذا الموقف الذي ضحك فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتأمل بعض الصحابة لما في الجنة. يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، فيقول أن رجل من أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له، يعني الله عز وجل يقول: ألست في ما شئت؟ يعني أنت عندك اللي تبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشي أو أنصاري، فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعرابي يقول أكيد هذا يم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أكيد هو من أهل مكة أو أنه من الأنصار، لأنهم أهل زرع، أما إحنا الأعراب، إحنا البدو، ما إحنا بأهل زرع. وهكذا أوقات بعض الناس تتكلم يقول لك: أبغي كذا في الجنة وكذا، تقول له: والله صحيح أنك من فلان، أو صحيح أنت من المنطقة الفلانية، أنهم يحبون هذا الأمر أو يأنسون به ويطلبون. وهذه الأمور رعاكم الله ليس فيها حساسيات ولا فيها ما يحزن. يرفع الله عز وجل الإنسان بالإيمان والتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما اختلاف عادات الشعوب، اختلاف اللغات، اختلاف اللهجات، اختلاف الطباع، اختلاف الأمور هذه الدنيوية، ما في بأس ولا في حد أفضل من حد. ناس يأنسون بالقهوة وناس يأنسون بالشاي، ناس يحبون الفاكهة وناس يحبون الخضار، ناس يحبون التجارة وناس يحبون البحر وناس يحبون البر، ما في شيء أفضل من شيء يعني. وهذه الأمور تعلم وتعرف، وكل إنسان في بيئته يرى شيء لا يراه غيره. فلا تتخذ من هذه الأمور سبب لعلوك أو كبرك أو احتقارك أو ازدراءك للناس، إنما هي من باب التعارف، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. شنو السبب؟ لتعارفوا فقط. إيش السبب؟ لتعارفوا. اختلاف اللغات واللهجات واختلاف الطبائع والعادات فقط للتعارف. ما في حد أحسن من حد، لا فضل لعربيين على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا أبيض لأحمر. ما في معيار التفاضل. الجزء الأخير من الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أمر قلبي ولله الحمد. فما في حد يزعم أن حد أفضل من حد، هذا شيء عند رب العالمين. عسى الله يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة ومن أهل السعادة ومن أهل الخير، وممن ييسر الله عز وجل له رسم الابتسامة على وجوه الناس. بعض الناس سبحان الله مفتاح للخير مغلاق للشر، إذا جاء فرجت الأمور وتيسرت وضحك الناس واستأنسوا واستبشروا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم كذلك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.
3: اتجاهات للدكتور إبراهيم الكفيف العجمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، أنا سعيد جدا بلقائي معكم. ما زلنا في هذه الاتجاهات، نسير وانطلق نحو أهدافنا. أنت عندك هدف خلصته، حط لك واحد ثاني، لا تنام، دير بالك. الحياة تمضي، الشمس تشرق وتغرب، النجوم تظهر ثم تذهب مع الفجر، الرياح تتحرك، البحار تتحرك، الأنهار تتحرك، الهواء يتحرك، الشجرة، الوردة تنمو وتموت وتعود مرة أخرى، تنمو واحدة ثانية مكانها، كل شيء يتحرك. أنت جامد؟ لا، ما يصير. هل تتوقف أنت؟ لا، ما غير مقبول. لماذا؟ أنت يفترض أن تكون الدينامو المحرك، الله ميزنا. ولذلك نقول الآن إيش قاعد يصير يا جماعة؟ خلوكم معاي، تكفون شوية، حط اللي بيدك واسمعني. أكثر الناس حاط يده على خده، الولد يتخرج هالسنة يلقى شغل ما يلقى شغل، أرتب لأموره ما أرتب لأموره، متى يتزوج. لا لا، الأمهات اسمع اسمع، تعال اسمع، قاعدة عندها بنتين ثلاث في البيت، الله يحفظهم ويخليهم ويوفق الجميع يا رب. يا رب يتزوج البنت، شلون بتزوج؟ ما تزوج، بيها نصيبها مو جايها نصيبها، تشتغل مو مشتغلة، تنجح مو ليش ليش ليش ليش نتعب أنفسنا في شيء مو بيدنا؟ أنا أسألكم سؤال وردوا عليه، المستقبل شغل منو؟ بيد من المستقبل؟ سؤال. ها صح، الله يفتح عليك، بيد الله، مو بيدي ولا بيدك. طيب إذا كان اللي بيد البشر الثانيين ليس لك حق أن تتجاوز عليه، فكيف بما هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى تتجاوز عليه؟ أنا أقول لا تحاتي المستقبل ولا تذهب نفسك حسرات على ما فيه، لأنه بيد الله. طيب شلون أبي مستقبل زين؟ استنبطه بماذا؟ أولا حسن التخطيط. ها، أمة حية، احنا مو أمة ميتة، لسنا أمة زوايا في أديرة أو في مساجد أو في مكان، اقعد في هذا المكان ولا تتحرك. لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد النبوي هذا في المدينة المنورة، وإذا مجموعة من الشباب جلوس في زاوية المسجد، نظر وإذا هم شباب، ما شاء الله، شباب قوة، ها فتوة، فنظر، ها شباب قاعدين خير إن شاء الله، فقالوا عباد يا أمير المؤمنين. ها عباد، كيف يعني؟ ومن يسعى عليكم، يعني من يجيب لكم أكل الطعام الشراب؟ فقالوا إخوة لنا يا أمير المؤمنين. ها أخوة له، عاد هو متعود دائما عمر رضي الله عنه وأرضاه يحمل منه معه عصا يسميها الدرة، دائما بيده يتوكى عليها يمشي. فيوم سمع الرد هذا منهم، رد ما عجبه، ها قام خذ الدرة وعليهم قال قم أنت وهو واعمل واشتغل، فإن السماء تمطر ذهبا ولا فضة. أمة حية، احنا مو أمة ميتة، نحن أمة عمرنا الأرض، فينبغي أن نستمر في عمارتها. طيب نعمرها بماذا؟ حط يدينا على خدنا ونقول يا ربي المستقبل أسود. اسمعوا معي هذا الحوار اللي ذاك اليوم سمعته أنا في فضائية من الفضائيات، جالس أتابع إحدى الفضائيات العلمية، طلع من تعليق شغل طويل علي، كان يقول شنو؟ ومن المتوقع بعد 23 عاما أن يصبح هناك احتباس حراري شديد على الأرض، مما يؤدي إلى ذوبان الثلوج في القطب المتجمد الجنوبي وذوبان الثلوج في القطب المتجمد الشمالي، ثم تسيح هذه الثلوج والمياه إلى المحيطات والبحار، مما يؤدي إلى فيضان المحيطات والبحار وتغطيتها لكل اليابسة. من قال لك الكلام هذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ليش تخوفوا الناس؟ ليش تخلي مستقبل أسود أمامهم؟ مستقبل ليس بيدي ولا بيد أحد يا جماعة. يا جماعة رجاء رجاء، نعم خطط، ارسم لمستقبلك، رتب أمورك وأمور أبنائك وأمور نفسك. الإسلام لا يمانع ذلك، الدين لا يمانع ذلك، العقل لا يمانع ذلك، كل الأعراف والقوانين لا تمانع ذلك، ولكن لا تغرق نفسك بهذا التفكير. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله، أسلموا وما أسلموا، كيفهم؟ أنت انطلق في دعوتك، انطلق في طريقك، أنا أقول اعمل واشتغل. أما انتظار النتائج مو شغلك، هذا شغل الله. هل تعلم هذا شو يسمونه؟ يسمونه القضاء والقدر. شفت شلون؟ شفت وين وصلتك أنا في النهاية؟ اعمل، اجتهد، حط جهدك وتخطيطك، قوم الصبح، روح لعملك، روح شغلك، روح لدوامك، أدي عملك على أكمل وجه، ها؟ ثم بعد ذلك انتظر النتائج. انتظار النتائج هذا هو الذي يسمى القضاء والقدر، فعليك أن ترضى بحلوه ومره، ها؟ فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حقيقة عظمى عن المستقبل. بعد القرآن تكلم إياه، شو على بالك؟ الله جل وعلا يقول وما فرطنا ها في الكتاب من شيء، ايش تبي؟ كل موجود في القرآن. لهذا قال سبحانه وتعالى محدثا ومطمئنا لقلبي وقلبك وقلبك وقلوبنا جميعا، سمعوني وخلكم معي وعطوني أذنكم، قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بذمتكم إيش رأيكم بهالآية؟ ها؟ أليست أعظم دليل على أنه نهدي أنفسنا؟ قل إنما الغيب لله، ها؟ مو لي ولا لك، عدل، لا تتعب قلبك في قضية اسمها مستقبل، بيتنا بيصير كذي، بيصير أمور، بتصير حروب، بتصير كوارث، بتصير يمكن ما يصير شيء. هذا المستقبل الذي أنت ظللت مدة من الزمن وتحرق قلبك عليه، ولما تصله وإذا به إيش؟ سهولة، يسر، سعادة، فرح ما بعد فرح، صح يا جماعة ولا لا؟ وأنا أضرب لكم مثال واسمعوني، ومثال عند شبابنا الحلوين الطلبة في الجامعات ولا في غيرها، بعض المواد يعني إحنا نعرف الشغلات هذه ودرسنا ونفهم الأمور هذه، يظل هذا الشاب أو هذه البنت مدة من الزمن مسوي استنفار في البيت، مسوي استنفار عند أمها، هالأم مسكينة لا ليلها ليل ولا نهارها نهار، مين نايمة؟ ليش؟ والله عندي المادة الفلانية ميتة منها ما أحبها، وتقوم البنت تقلب روحها فوق حدر، ولا الشاب ما هو عارف هذا إذا يدرس بعد، ها؟ المهم بالتالي شو يصير؟ كتب، مراجع، يجيب دروس خصوصية، يجيب، ويوم يروح ذاك اليوم الاختبار يفتح الورقة يطالع، ولا شنو هذا؟ يقول لهم هذا اختباري بجاوب، أنا ذابح نفسي إذا اختبار كذي سهل، ويجيب له علامة كاملة. تصدقون يا جماعة الحين أنت صارك شهر مستنفر العالم وراك بالفاينل والدنيا وأمك وأبوك، الحين كذي شوف شلون وصل لك الأمر أسهل مما توقع. نقول نعم، ابذل السبب واترك الأمر على المسبب سبحانه وتعالى. يعني قضية قضيتك أنت تشغل فيها الآخرين ليش؟ أيضا هذا أمر آخر، ما دام القضية لي أنا شخصيا فلا أشغل معي البقية، إن استطعت أن أحملها بنفسي فلأحملها، وإن لم أستطع فعلي بالاستشارة فقط. يما شرايك كذي، يبا شرايك كذي، أخوي العود شرايك كذي، دكتوري شرايك كذي، شيخ إمام مسجد شرايك كذي، وهكذا. لا تأتيهم بصيغة سؤال بحيث تشغلهم معك في مستقبلك، لا لا، دير بالك أنت، استشر، خذ الإشارة، شغل مخك. يا جماعة الآن اللاعب لما يدش يطب الملعب إيش بيسوي؟ ما يسوي له إحماء، يسمون إحماء، ها؟ شوية كذي تدريبات تمرينات عشان العضلات تأخذ وضعها، تحمى شوية بحيث لما يركض يلقى عضلة قوية، يركض يركض فجأة يوقف ياخذ يمين، ها؟ يلقى عضلة تأخذ يمين معاه مو طيحة بالقاع. بالتالي أنا أقول سوي لك إحماء شوي شوي، شو ثم انطلق انطلق. نعم صدقوني يا جماعة، العقل البشري الإنساني فيه 100% من الذكاء والقوة والفطنة، ولكن كل البشر لما استعملينه إلا 7% فقط، حياتنا كلها ما استعملنا إلا 7%، والباقي الباقي هم غم بكي نوم أكل شرب دنيا بس، هذا هو. ولهذا أقول اطمئن، لا تذهب نفسك حسرات، ارتح للمستقبل، ولكن عليك بالتخطيط، لا تذهب النفوس على المستقبل وعليك بالتخطيط المدروس. الله يحفظنا وإياكم، يكتب لكم المستقبل تحبونه وتبونه، آمين يا رب العالمين، حقق أمانيكم، قولوا آمين. أنا سعيد جدا بلقائكم، مع السلامة.
3: اتجاهات
5: اتجاهات
3: للدكتور إبراهيم الكفيف العجمي.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مساء الخير. أسعد الله أوقاتكم أحبتنا، يا هلا ومرحبا بكم معنا في تواصل جديد في آمر تدلل على صوت الخليج. أوقات سعيدة ومنوعة نقضيها معاكم ومع اختياراتكم من الأغاني، فلكم تحية من عمر العيسى في التنفيذ ومن أمام المايك شايع الفاضل.

حياكم الله أحبتنا، ويا هلا ومرحبا بكم إذا في هذا التواصل اللي نبدأ معكم على 440-30-000 فتح الخط 00974. طبعا هذا فتح الخط بس، لكن أنا قصدي أن هذا رقم تواصلنا الدائم، وطبعا نستقبل تواصلكم على الواتساب فقط. فخلونا إذا نبدأ من البداية مع اختياراتكم. وعيسى، شكرا لك يا عيسى ويسعد مساك. طالب الفنان أحمد فتحي وغنية يا أبو زيد.

مساكم دائما سعيد، وخاصة نحن أجواء الإجازة الأسبوعية، فأتمنى لكم السعادة مع صوت الخليج. وننتقل إلى اختيار آخر من سعاد. شكرا لك يا سعاد من الكويت، وحياك الله دائما. سعاد اختارت أغنية، وين راح مسج سعاد لحظة، طيب هذا مسج سعاد، اختارت داليا مبارك هو كان هايم، وتهديها لصديقاتها عبير ومعالي والطاف وريوف ونظرة ونورة نعيمي ونوف الرشيد. شكرا لك يا سعاد.

علي موسى، شكرا لك على تواصلك معنا، وبالتأكيد رح نلبي لك طلبك. علي قال نختار لجلسة من جلسات صوت الخليج، فإذا أخونا عمر العيسى اختار لك من عذاب يدوتو بين سعد الفهد وعبد العزيز الطويحي، فاستمتع بالطلب.

أتمنى أنكم جميعا مستمتعين معنا في هذه الساعة اللي من أذواقكم، وننتقل إلى طلب جديد من أحلام القحطاني. شكرا لك على تواصلك معنا وعلى الكلمات اللطيفة اللي كتبتيها. طالبة الفنانة أحلام ولا تسوى، استمتعي يا أحلام.

يا مرحبا بكم معنا من جديد، وتقريبا بنتجاوز النص ساعة الأولى من تواصلنا معاكم. حياكم الله معنا في أمر تدلل، وأيضا طلب جديد أخونا جهاد العجالين، شكرا لك على تواصلك معنا، وطالب أغنية على ذوقنا. فبالتأكيد عمر ما قصر، اختار لك جلسة للفنان ناصر الكبيسي واسمها وجودك.

يا مرحبا فيكم من جديد وحياكم الله، وأذواق متنوعة نسمعها معاكم، ومساء هادي وسعيد. وأيضا طلب جديد من أختنا فاطمة، حياك الله يا فاطمة من سلطنة عماني، هلا ومرحبا بك. طالبة الفنانة نوال اللبزال.

وبعيد عن الزعل مستمرين معكم وطلبات جديدة. طلب من عبد الرحمن، شكرا لك يا عبد الرحمن، وطالب يا سمار من جلسات صوت الخليج لمجموعة من الفنانين.

متواصلين معكم أحبتنا على 440-30-1000 وبالتأكيد تواصلوا معنا عبر الواتساب. حصة طالبة أغنية الفنانة أنغام أساميك الكثيرة. شكرا لك يا حصة على تواصلك واستمتعي.

حياكم الله من جديد معنا. وما أدري قاعد تفكر في الأغنية إن لما تقول أساميك الكثيرة ليش نختار فعلا أن يكون لنا أكثر من اسم؟ الله أعلم، ما أدري، يمكن تعدد الشخصيات نحبها، لكل اسم شخصية. عموما ننتقل معكم إلى أغنية أخرى من طالبها علي وجداد. شكرا لك يا علي. طالب الفنان أبو بكر سالم، يا حامل الأثقال.

حياكم إذا من جديد وطلب جديد من شيخة. حياة الله يا شيخة. شيخة طالبة يا حابس الهم للفنانة أشجان، نسمعها معك يا شيخة.

مستمرين معكم أحبتنا، وفي مسج يعني الله يعطيك العافية وشكرا لك على هالكلام الحلو والجميل، وتقول تبي أغنية سريعة لأنها مفرفشة اليوم، الله يسعدك دوم إن شاء الله معنا، لكن ما عرفت اسمك، فعموما لك تحية، واخترنا لك الفنان منصور المهندي دهن ورد، استمتعي.

ان شاء الله الاغنيه عجبتك، واكيد بننتقل لطلب جديد. وام فهد شكرا لك على تواصلك معنا، وتهدي ابو فهد اغنيه يا ناس احبه بصوت الفنان علي عبد الستار.

من أحب وأشهر الأغاني للفنان علي عبد الستار، ونختم بأغنية علشان وقت الأذان إن شاء الله. أبو مطر حياك الله يا أبو مطر، وشكرا لك، ونتمنى إن شاء الله يقول اليوم مباراة السد وقطر، ويقول أتمنى فوز نادي قطر إن شاء الله. فالك طيب يا أبو مطر، وطالب على ذوقنا أغنية عبد الكريم، أغنية للفنان عبد الكريم. إذن اسمع معنا الأغنية وإن شاء الله ذوقنا يعجبك.

وإذا هذا ختام تواصلنا معكم أحبتنا دائما وأبدا. اسمعوا معنا وتواصلوا معنا، حياكم الله دائما في صوت الخليج. لكم تحية عمر العيسى من التنفيذ، ومن أمام المايك شايع الفاضل. أترككم على خير وإجازة سعيدة.

0: أغانيكم.
1: يقول بري حالي لانتهى العصر وعلى الانسحاب، وخلت الشمس الصدارة ومالت للغروب، وذن المغرب وساد الفضاء مثل الضباب، وانتهى والليل لبس الأماكن لبس ثوب، وردة همومي على قلبي الصلب الخراب، وردة حيام الظوامي على عدنا جذوب، كلها هانت ولا هنت يهم الغياب، من محبة صاحبك صرت يهم محبوب، اخذ ليلك بوله وكل واشرب في رحاب، قلب من شدة طهارتها تجفاه الذنوبيه، والدنيا مساكن ورحلة واغتراب، والغلا في الوقت هذا مميز بالعيوب، اشمل بجسمي وعدي على روسه الهضاب، وكل ما ضيعت وجهي دريت انها جنوب، الهضاب وكل ما ضيعت وجهي دريت انها جنوب، ايش اسوي فيك يا عم تلعات رقاب، وانت واقع والتمعان في عيونك هروب، انت مجرم حب لا ويش جاب الويش جاب، انت عذب عذب رجيلي بشوك الدروب، صرت هاب من التزاحم وانا ما كنت هاب، وامشي بكيفك لو اني على المشي ام غصوب، صرت اجمع من جروحك وكلماتك اعتاب، وقبل اقول ايش فيك تجرحني استغفر واتوب، صرت احسب الناس ما كنت احسب لها احساب، وصرت اكذب لاجل ترضى وانا ماني كذوب، شوف مهما صار بي انحنائي انتصاب، العب بعمري وبعثره بيدك يلعوب، ادري ان الجاذبيه تسبب الانسكاب، وادري اني منسكب، وادري اني ديك كوب، سلت فرضك وارتوت.

وفاضت بعذاب لين حبتني قلوب وتعادت لي قلوب فعرف ان زولي غدير وحكاياهم سراب والمقادير ليادي وشين الحظ طوب يعني اليوم الروموني حقيرينا الجناب صار زولي عشرة ازوال وعيوني قروب اتعدد لجل داريك يعني اليوم الروموني حقيرينا الجناب صار زولي عشرة ازوال وعيوني قروب اتعدد لجل داريك عن طيش الشباب واتوحد لين يطغى على وجهي شحوب ماني استاهل كذا منك يا وبل السحاب لا تبللني وانا ودي انك ما شروب بيتني وادخل في قلبي يا قلبي باب اخطر عروقي برجليك يسمر دوب جل من ولع عروقي بقنينة تراب نوب تضحك من عذابي وتبكي منها نوب لولي دعوة وحيدة وهي بتستجاب قلت يا ربي لي امر خلف هالهبوب زوي قلبي كل مزويت خصرك من سياب ووقف العالم يرد البحر زوي قلبي كل مزويت خصرك من سياب ووقف العالم يرد البحر من كل صوب يا خلاصة شهد وعذوق ملذة وطاب يا مغلبني وانا ما بعد صرت مغلوب يا مسفرني لوجهك ذهاب ابلا اياب يا معزز بالغلا يا مقدر يا محسوب يا مسفرني لوجهك ذهاب ابلا اياب يا معزز بالغلا يا مقدر يا محسوب بيتني وذهبي بعيد يا مال الذهاب ضمني بيديك بجمد على صدرك وروب انت لو ضميت تمثال من ضمتك ذاب كيف لو ضميت صدرا على ذكرك يذوب.

أغانيكم. أغانيكم.

فجأة خطف قلبي وصار مو مني حتى وقف نبضة في سكتة حبية. انت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بيني وبينك غربة كنا هالليل، ما عاد يذكرنا مكان التلاقي. ارحل مع النسيان وبرحل مع السهيل، ما عاد في قلبي لك اليوم باقي. كلمات الشاعر سهيل، اسم جديد أتمنى أن يعجبكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار.

معنى به أشعار، صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة، من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.